على محمد، على محمد الهادي، على محمد الهادي محمدنا، على محمد الهادي محمدنا، نبينا، شيخنا.

وصل يا ربي ما غنت مطوقة تعلم الغصن من إقرابها الميد على محمد الهادي محمدنا على محمد الهادي محمدنا نبينا نبينا.

مضني وعليل نايم على الفرش وحالاته مغيرة نايم على الفرش وحالات أيوب عدم

هاد النهار نايم استنى الوناء يوكو يدو هادي زميقة أمنا تنلونغ أمي استنى عمرو كاي وانا هوكو يدو أسر كسوكو كنتيو كتبالي أمي استنى إيسا كاي مو هوكو يدو كاتفك فانغو فرمتا سانوكو دادو كاي هاوي دي فوقا نتنى كانا كاتي هاوي دو نفرمتا كاي فوقيا فاماندي درامي استنى نين وانا كرين دين باقو دي كل كاتي مي Ibrahim jungu ni kulubel na katin di wartem anti kinan ti perbus na aspega Hassan Traore ro foga ya ko kulubel ro foga ro foman daga Mustafa Sisse ki beno Mohamed 5 daga kone ro foga

سوسم قول هنا مجردكم يا دغدم زجزغ الخالنم يا دغدم زجزغ الخالنم.